تلا خبره شنا باق جلال خبرقيخ ميركوليس يا خون ميركوليس خلا ترا او چور خلبال خبرقا ايك يا بغلي ترا اتت او تواج او تكي واجه فاميليا او تكي واجه اتشناخ ايكو لابكين كيزاز اتت يا برايك تسموا اسو بنديسيون چوا porque el señor كرا شو ان برميتير لو چوا يا خجلال چقا إكيش بنتش بامك سماخ إكيش كرلا كيمونش نيك سماخ تقايز من بنديسيون يال ميزمو تيمبو تقاخ تلاش كومونش بريكاوسيون الإبانجيليو شينكا ساماتيو تشبامر كابيتولو 10 برسيكولو 1 al 7 بيخ كيخا خيسوس شرسيكيخ إك بلخوخ كاتيخون Ekibluka tujon para que suya el agabra chocachka para que en kikbena en kibsaj malachtak diosis kukin itchka nek omag erwachke je blas hachnak chopionak shinubnak. Ekibir ebraka ekibalruka tujon hanak bechmir chka chikun hilal hara asimon hrubi hara atro. إشكر جلال أتريش أ سانتياغو إرجلال أشوان إيرليكوال خا سبديو أليب إشخامين أتماش أمتيش خلال بوبليكانو سانتياغو إرليكوال ألفيو إتاديو سيمون خلال كانانيو إيخودس إسكريوتي كي خلال خبرك بالخوخ كاتيخون خا خيسوس شيرو تقلا برو تشقا شو يا إلا خرجو ميلان تشكا نقن كيبان خن كيبا إلا إيغال خيسوس نبيخ أمتي شوكتا أبارترا إكولو بنق خمخون كنيمان تشقام تشوكتا تشبام تامت شينكا ساماريتانوس سنو كماس اوتسن كيشبا ترانكي ايكونوخ كارنيل خيتاقناق خيبقناق خينكي قوقا خينكي بيسونا خيتخون روكي ربقناش ايكولا تشبام روچوچ اسرائيل خاش ايشلو انكو خبيش ياش تنقاخ كل شواء خا نملاخ كل بس ارشين تشكاخ خبر خباخا روتيخا خاف رشن قيه كاكاميك تشبا من الوانجيلي ورشن ماتيو 10 1 al 7 أبغري ترى لس انستركسيونس شو يالخا خيسوس شكاخ إبرا إرش بيل para que متكيوك تا أمار ترى إيكولو با ونق من كنيمان متكيوك تا باترا إيكولو ونق وزي كي خلا بيت سبا قصنا تسات ناجو بيان قتلال با شيك قتلوخ كي واتش خيا بنقرأ بسيقون بيخي لوان خيليو نبايا نتيال باغانوس ني انترين سيودادس دي ساماريتانوس سنو كي ماس بيان ان بوست دي لاس اوبيخاس perdidas دي لا كاسا دي اسرائيل بايان بروكلامين por el camino que ya está cerca, el rey de los cielos. Shkarra no chop ishkarn bih chka khabratsukbas. Tishokta. Tibant shkhun kukin khirabunak. Mun kliman. Munayak na ukh tiak na ukh. Mun pont pkiwa. Tichlo tin kuch kiwach. شن بتكي والشبيخ تقوز نبانا ناتنا تشلشكا شخيكت كي كريل كت كم ساخوا برو ماس اوز كنيها خيسوس كشوك كوكين خيلو ناق اتاق ناق اتاق ناق نوك كان نوك كي كوش من بوغتين كشين خيبرو ناق كي ترمبين جبوك كاسلي ماس شو بان كاكا
Oshash Guna, Ikolach Otakichat, Ikolach Pum Cárceles, Ikolach Pum El Sufrimientos, Shin Rukij Rpoconal, Hebrach Chalash, Montovakshin, Hebrovnak, Mahon Hunubnak and Pont Kukin, Tranki Echlosta, Vnaki Kochpum Hospitalis, Vnak Shakika Kamik, Hiranki Okachpum Operaciones. Y con la caja de las operaciones, te van a recuperar salud. Pero la caja de las y con el ebro vnak, valen para tu anquita con ir, montar samar, mojón vuelta con ir, nak que van a sostener familia tra. Jesús no corban invitar. El llamado no yachka. No vayas, granichka, o en la tierra paganos, sino que más bien vayan en busca de las ovejas perdidas. Vayan a la casa de Israel, proclamen, anuncian el evangelio. La buena nueva, la buena criatura. Jarrajón ataj y jarrajón bichka. No vayan a tierra. Jerabnak, mesktichlo, mesktenko, mesktsacho achkir. Mon pont pkiwak, chalas definitivamente. Seguramente es al contrario en que van tratokbas. Seguramente al contrario que ya está respuesta. Seguramente al contrario que va a entrar a castimar. Pero mientras ve Jesús, no conocí que el llamado no yachka para que nos va en la búsqueda de las ovejas perdidas. En la casa de Israel proclamen el camino del reino de Dios ya está cerca.

0: FM.
1: Хавраха катнамат. Чоххон хилаал уқрван гил. Гас хухналлах гавад. Чхаг баник. Колла гаазран хилаал.
2: Шахне зра ишхи.
3: Ач и.
4: Ишни. Акала.
3: Чха хариха.
1: Махонич их унакш тибирич памргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их что килтаручи. مشكلة خوناتش نق نيتيل نار ماك مشكلة خو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اتش نق اوتستا نق اتوختو اك مخو نقصاخ تا قيخ خراج نق نوبن كوف جوا نكت كونا نكتبا تشقانك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شباخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو مايون تات كولا تتا تشتن مايون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك اصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغ نياتخ الرمال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وطلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا اترخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
5: Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.

طريس ترادر ساشاكا انينا واخت ساخوراقي لوس اكسيون كتقا كوين اكون يالو الخيب يال بارتيدو دينيداد ريا بريميرا كارالبير مونيسيبيو غواتيتلان فيتشا 19 دي جوليو اورا 9 ديركسيون كين غواكال كاراكيج انتون كاسر تياغو اتين Querido político, asamblea 9 de julio. Las 9 de la mañana, Natsurun, Arshingatun Shikin, en el Rodeo Oro, Dignidad, Gachabatet, Santiago, Atitlán, Bantal Ser, Joya Chivanga, Chicaca Curial, lo está todo, a Carlos Ramírez, Cantón y Aldeas, en el Mlaque Curial, Cajevenac, Arshinka, en los que eran puntuales y galvanizados, lo van a alquilar, Vivenac, por 100, Galum 41, 88. Hagal 5092 91 Crukin Tales carajo. Pues haga la voz ya tita. Haga parponga. Kaskaikin.

Nim Rum. Erzog bald damit Atitlan. Sponsor Kavkin, Habraker Programmer Ben An. Nim Rum. Nim Rum. Shishla, Shukta Abtakbek. Shuya Garbishik Chiba, Khach Naksh Bantaka, Natruka, Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachuchli. Spakrara, شوشل كچوانق شيخ خبا خ اتبل تقسيم نخ بيتقال رشين هبلون تقريل حق ارا شوشل چوا رشين لقيخ كمي نقمل كيو شيخ چوا شوكا شاكا بروغراما نم